الحال وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكلام.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئة صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفا يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي

جميعها عند ممري والديور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا

ليشواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وقد لجبريل

ولتجزي أهل بدر الكراما عني خيرا قد لي المراما ولتجزي عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أطبت للزمن لك بلا شكاية.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركات يجعلن والسكنات لك أحب

وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي عطر من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسد واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر وصل

واجعل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوى كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علي.

لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذى ولا لغن.

وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصص يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب.

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر

قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

يا مريحي وسقل غير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسقلي الأمل.

نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري.

الهاشمي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

النخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة شيعت بتوسعة على النبي والرسول ذي السعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل صنت لي مختاري فسرمدا عني

في القلاه مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل

في الحال والمآل واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسر كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنا

وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما ساء لي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي

كفانيهم صوى وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها.

في الحال والمآل. واشهد لي اللهم في الفرض رجب، يا من يقود لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هادية هداية.

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر فصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماح الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله.

رازق وخير منزل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا. صل صلاة تجذب المكارما لخلقي تزحزه المحارما. إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير.

الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا، صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن، مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبى بالغفر، على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب، سيدنا محمد وصحبه في الحياة.

لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرحت.

صل صلاة بشكور تشهد مع سلام بفلاح يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن والتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل من عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلا بشرا بتسليم تفي معسلا في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيد

ربيع الأول صل صلاة لا تزال صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصل سرمدا

نامية مشكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح توجه الأذال أبدا بجاهه يا من به قد عبدا واجعل مكاتبي لديك حسنا وعندك جعلني خديما أسنا وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تحلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم.

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صلي.

وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولا. صل صلاة بسلام كملت وبركات الراقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا للذكرى والمثانيا وقلت لي منك ربيع الثانيا. صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاة مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائد

لغير نحوي وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي.

النبي والرسول العالم من لي يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زحزح العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي يا من يقود لي من اللوح العجب يا قائدا لي منافع رجب صل صلاة قد صفت من اللغاء على نبي الله نور البلغاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صلي صلاة

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوال صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى علي شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وأذهب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما، ولا توجه لجهات الظلم وسخ لغير حاسدي وألم. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عن منام وسنة. صل صلاة لي تكون المنى، ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل شر يحمي.

من مؤمن قد سمي صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليال واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لاخترت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمري تصون عن اللغى يا من له تحسين مع سلام يصلح الأوصال.

وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي، واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران، يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب.

وآله وصحبه ورفع لك عبادتي وعادتي بفضلك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا، صل صلاة تخلد الصلاح لي للجنان تثبت الفلاح، على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام، مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف، على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج، إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل ممري ومقري والديور لي شواهد بأفضل خيور، واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا، إلى سوى ما سأني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا.

رشاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلي

حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل واجعل حياتي يا جميل جنة.

يبيع بلا إقالة بما خير بيع لك شكوري بعد حمد خالدي عن نجز أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عداك تغني.

لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت للشهود

وأجر نفع طاردا من خدعا. وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحاله شكور. شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوسي لك خير الشكر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا. فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر.

يا من لغيري زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

أحبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء

العرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل بجاه

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بصورة النساء عافية الصباح والمساء.

وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف دائه النظام جالبة إلى المنى العظام واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة

صل صلاة تذهب الأكدار إلى سوى نحوي والغدار وتذهب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني.

يحزه العيوب، مع سلام لي يلين القلوب، بلا أذى ولي يخلد الحليب، على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بيبه، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب له في مسرات تدوم، يا من به له جعلتني الخديم.

ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

لاخترته والقلب مني علما مع سلام لسواي يذهب كل عدو وأذى فيذهب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي للنبي مسره يا من به كفيتني مضره واجعل بروري والدي واصلا إليهما خير برور حاصلا واجعل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا

وصحبه في الحال والمآل وصن جهاتي كلها عن كدري يا من بأمره جرار القدر وابلي الصفاء في الليالي وجملة الأنهار.

جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي. صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي التاويل والتفسيرا ولي يسرنهما تيسيرا واعصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال. وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق. وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحزح الصالحون قبلي. واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام لي.

وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قط عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم صل صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى نحوي تزحزه القلاح مع سلام ليسر العسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نفسي مع هوا

قلب من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار وشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحسن.

الدهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

كتبت لي بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير قضي المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك جعل

وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني

جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصوم.

في أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد ضري

فيا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم.

نهاية مع صلاة من قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترده

هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العالم.

يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كل خير سعي ساعيا وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بين

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم.

الشريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19 صل

لتخلد الثمن ولتقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يصون لي مختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان يالله يا رحمن.

والملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كونيك كل مرسلي واجعل حروف

أغنيتني عاصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزل من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعدايا

بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل قطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبته وقلت لي كونك لي وقدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا.

أبدا بلائق على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا قطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم.

بلا اعتراض وجلوت للمراد صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي

وليجد بعصمه ومد لي خيرا بغير صدمه أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبد مخاصما صل صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام صارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكم بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم.

أكبر الرضوان بلا تزلزل ولا عدوان على الذي تسره حياتي وقدت لي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأعراض.

من قبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به حطي يا شكور يا من له من انتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر.

لشهد بتعظيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار صيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صل بتسليم بلا انتهاء على ابن

رد لي جميع ما اخترت لي معرضك يا سميع، واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد، ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبهك. أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لومي، جددت ترك العود للتعظيم وكنت لي بالنثر والنظيم، حقق لي الرجاء في تركي وفي أخذي بلا نقد ولا مخوف، لي حقق الرجاء في كل ليات واجعل حياتي

أجبي وانفع بما يدوم أعلى عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجلا.

فيك وفي القرآن وظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك جعلني ذا صلاحي بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صلي بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني عنك وعنه راض زازدياد منك زدني علما ورضا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسقعداك

واشكر تضرع يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتخرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغيره.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد كل ما نحاج نبي من ضرر الظفر وضر النابي وضر عين وك

بترك عودي فبشري أبدا وقيت عمري الأدى والقدرا يا من بتبشيري تجري القدرا صل صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به قطي ربي عندك أكبر رضوان.

يا من به لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولي تخلد الرضا.

أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجاهه وأن تكف الضير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لي

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صل على العبد الرسول والنبي من صانني ولي صفات نبي وصلما على مزحزح البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي ذكاء عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل

يومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي مع

مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكرم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن لكني

البشر ما ساءه واجعل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمعي له المنى وقد له له قمعي ملكت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقى صفيت قدمتي

الأفيد ودور يحمي وعيالي تاليا وسقل غير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير ضر قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر كالكلي والجمعا على الذي به خلقت كلما خلقته عبد الرسول.

وصحبه في الحال والمآل. ولتغنني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر، واجعل بفضلك

الحلم واشكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل لي الرضا مكان الحلم واجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاسي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية.

كنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقط لغيري العدا بقهرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوء والإضلال.

من بسميع وعليم سميا صل صلاة تذهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأعراض مع سلام يصلح القلوب ويجلب الرائب والحليب على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورضاك قد لي وارفع حروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجاه عبد بشكور ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ.

لي بكن واحفظ جهات الست يا حفيظ يا من له معناي واللفيظ واحفظ بصدري العلوم النافعة واجعل حياتي للنبي النافعة صلى عليه أبدا وسلم عليه من به فؤادي علما وهب لي الحفظ بلا نسيان واعصم به عمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني

عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

أعلم أذهب لغير ذاتي العيوبا وقد لقلب الفيض والغيوبا وهب لي اليوم بغير سلب كن فيكون لي معادي يغلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوز دنقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي

ما قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلامي يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائميه قبل المعرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحم حرمي وابن لي الحسن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافظا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتحديث وهب لي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون.

والمنال تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول وكل إضلال يرن عواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاه فتقطى الرتقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان وللمنجمع وعندك جعله لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يا من نحاني بالضر وعصمني من الألحان وعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بحق يوم عرفه وحق صائمه أعلى معرفة.

كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلامي يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له الصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تخلد الكرم.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا صل صلاة قد تخلد الكرم الكلي تمهر مع سلام يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفحما.

الطلاب وجملة العباد والزهاد وحبل التجويد باجتهاد وحجة لكل موالاني وسق لغيري كل من قلاني وجعلت والي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام واجعل به نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سميا صل صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام لي يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنا التثنيا لك شكوري بلا كفراني يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التأليف يا معطي الأسرار والمعلوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري ربي من محرم لقتم ذي الحجة قتم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلاة شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمحجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل سنة.

ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميع

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة معظمة.

صل صلاة تجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات على الذي لي قاد يوم الجمعة ما لعتما لي من منا وجماعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشهور والأيام ليشواهد

عافية وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزه الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا محزيا من رام ضري.

الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منا يا جماعة صل صلاة تضرب الشيطان لغير ما اخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمدا من بعثه إلى البلايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي فرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي واشهد لي الدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وهبت للإخلاص في التوحيد مثبت الرسالة الوحيد وهبت لي فيما مضى من زمني ما لي يديم بشري وأمني.

وَلَاهُ لِغَيْرِ نَحْوِي إِنَّكَ الْإِلَاهُ لَمْ تَنْحُنِي حُسَّادٌ أَوْ كُفَّارٌ وَلَا مُنَافِقُونَ أَوْ أَسْفَارٌ تَاتِينِي الْأَعْمَالُ مِنْكَ سَرْمَدًا وَمِنْ نَبِيِّكَ الرَّسُولِ أَحْمَدًا فَصَلِّ سَرْمَدًا مُسَلِّمًا عَلَى فِي الْآلِ وَالصَّحْبِ وَزِدْ بِيَعُلَى زِدِ النَّبِيَّ مَا يَسُرُّهُ وَمَا ينفعه في وهبل الأقوام حبل النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لي عداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قلامي قد له تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي له قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي قدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي سرورا يا واهبا

وعصم بوجهك الكريم عمري من المكاري وأصلح أمري واجعل فؤادي قزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم.

غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من عمري فوق المنى وعندك جعلني

طهر قامعة مع سلام من نوره لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد والآل والصحب وعمر أحمد يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد قمت لي بتوسعة على الذي بي تقود للغرد بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي محجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغ يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عناء والملام.

في الحال والمآل وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة.

يا من له العباد والعباد وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيره يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا له محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له ربي بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمناء يا ربنا صل صلاة تذهب من قصد

يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد ولا لي والصحب وخط أحمد.

الله الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما محى الإحراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمعه يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام ليقود سبقا على الذي وهب للكتاب ولي لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له

آلك والأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبد كما لغيري أزال وبدي.

وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من غداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكلما استقط إلي قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار ولي ساق كلما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشر عجم وعرب وضمني إلى صحاب الأمناء وقاد لي بلا حساب المنى وحط ذنبي وعيوبي محا وراض لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي وللأمة حيث كشفا وكف عني جمع

بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا

أجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة برمتوبة.

0: السلام عليكم مبوكي صفوك باي خال سان شين بي دي اسامديا تي في اندي لنا لين خبار بو نير غيناو نيكو دون اوتيليزي اك سان تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مان تي يور تامي جيل كونيكسيون دا ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dadi tapi google bo dugue ci google bi nga bindi اسامديا تي في max ci sasi di nga dadi gis ابليكاسيون بي دي اسامديا تي في ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
1: Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Asamadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asamadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المرسلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد ومع ولد اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد ومع ولد اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد ومع ولد أخت الأشد والأسود والحية والعقرب والصارق والطارق والعاقد والنافس والعائن والصاهر واللنس والجنة عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنظر الملائكة فيها بإذن رب من كل أمر سلام هي حتى أمر الفجر سلام هي حتى أمر الفجر سلام هي حتى أمر الفجر سلام هي حتى أمر الفجر سلام هي حتى أمر الفجر سلام هي حتى أمر الفجر سلام هي حتى أمر الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها بإذن رب من كل أمر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها بإذن رب من كل أمر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرعما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي اجعل هذا البلد آمنا وانجمني وبني أن أعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني
عني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق. أدعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك رضا والقبول. الحمد لله الكريم ذي المنن على سغالي بفرود وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على سغالي بفرود وسنن. شكرته لأنه قد ساخني لوطن بنفى ما خني وخادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتحلي وجرني في إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم. ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قزيان أتبعا على الذي من بمرادي اقتدى في السر والجنة.

بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فخمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفودا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك خسرت لما لم أجد شرواك فجدت لي اليوم بخير منني وخدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأمضاه والإطراء أسد في التاليف والإقراء وفي تعلم وفي التعليم وفي استغال بهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببني وبناته معا ليسو في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالق الأنام أمت هوايا قللا منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك السكيت كسرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركون وأن أطيعك بنهج المصطفى سنتي البيداء يا من صفا يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد هاونا قريب لأبذاك ولإخواني الجميع سعادة الدارين يا قن يا سميع أبلي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير الخصم في المخاسم ولزوي الدين بجاه الخاسم ولصف الليل الهوى البيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير جيران بأخ الطيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي القلق بأخ الطاهر ورقني ترخية خفية ببنته رقية الصفية وقي أضايا أقربا وأجنبا ومسلما بزينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى الخيام وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاتمة صل على أبيم والآلي وصحبي وليستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل الدار هنا وفي غد من الأكدار ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جثماني في خبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا أخرى خير ما أختار وجل حجابا بيننا وبين كل أذى والتف عنا الحينا يالله يا نسير يا جليل إني أخير معدم ذليل فلتونني بك وأبلي العرب بمن على جملة عين من عرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في النير الصلاة وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي ولي خير منا وعملي يا من على عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبمرض فكن أنيسي واشفني من سقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حدني وحد جميع لذا البلد وجليلاي مسكني توبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وصليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه ذوي الصلات وكل من قدمني أوزارا فنجيه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى ومالا وكل من شتمني أو لاما فهب له توبة واستسلاما فكل

أذنه بيا فلي أخلب قلبه يا ربي يا ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفهم أذى يا ربي أمين وجل بنا عافية يجرني إلى خيور صافية وجل بنا علمي وعمل بسنة وحلمي وجل بنا الاهتداء ولتكف عني كيد كل ذي اعتداء ولتكفني الدهر على الشيطان وإزبي الباغين في الأوطان ولتكف عني كل شخص لم يرر وجهك فاصرفه سريعا إذ يرر ولتصرفا جملة ما يسد عن يدي وعن داري سريعا يسوعا ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي الوفي وأعلني وأعلي من يعينني ولتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامنن على الأهل بماء جاري وجل ربي مننا معجلة جالبة لمنن معجلة يا حي يا خيوم كن لي مجيب أنت المجيب والكريم والرخيب إليك وعندك فررت من سواك فكن بذاك خائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونسير وللجميع المسلمين يا بصير وكسرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفي أنك دي ولتصبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من سر هذا الزمن وسر غيري وكل فتني والتقنا شر النصارى واليهود وسر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسوداني في صرخ والمغرب والبيداني وسر ما في الأرض طرا وسما من زاهر وباتن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلا ووفقنا لثواب وصلاة ولتورنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أهدا دهرا بما ليس يتيح يا سمر وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجائز اليوم وجائم من ولر فيه فرمنا مثله ولم نجر محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباء عليه صل أبدا خير الصلاة بها نرافع الخيار والسخار وهب لنا هذا الذي أعطانا ولترك ما أنفي لي نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاهه من دعوى ولتكف عنا كذبا ولهوى ولتكفنا الهوى وما لا يحني وبكذبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوصو من سنوب عاس محولا يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرع وكسر اللعب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيثنا من الوباء وكل ناذر من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء وجب قلوبنا مع الجواري للبر والتقوى بجاه ناسه وصليا أسكى صلاة دافعا أنا وباء من جراد مانعا علي والآل بأفضل السلام وصحبي ومسكني خذ يا سلام وزك نفسي وزدني علما يكسب في الدارين عني هما وطيرا قلبي وذني يا حيا وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كصهاب في سخاء ميمونة في سدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق
بحرمة المشفع المخربي والآل والصحب وصهر رجبي جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق ولي جد بلاقي والتوفيق بحرمة الموفق.

هب لي في الدارين نسيت أن يعتلي. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب يا رب يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسين والحسين ما حرمة كل من إلى صعب جماع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يزر من ملك فوق سماء وبيتك المعمور يا ربي وما يزر من ملك فوق سماء وجاء كل ذي ود من صالح أو مرسد أو عابد أو ناسه وجاء كل من إليك ينسب أبلي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعوز منه سريعا بك يا معيز فلتجمعا بيني هنا وبينما يسوخني إليك يسوع لما وكلما أنك يا بديع فلتفرخا بيني وبينه شريع أن الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسنا أن الذي لست أميل أبدا إلى سواك هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي

نملا وانت ربي الوكيل وانت حسبي فلا اميل يا بر انت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا ارتاب يا بر انت ربي الحسيب وانت حسبي وزفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والخدم هذا الذي مشى الي بالخدم وسر من يركب ذا سلاحي وسر ما يطير ذا جناي وسر من يجلس بالكلام وسر زيدة وزي خيام وسر من ينفس في نقود وسر حاسد وسي جود بك أنخت يا إلهي الأسد وحية وأقربا وأسودا وآخدا ونافسا وصارخا وعائنا وسائرا وطارخا والإنس والجن معا أني وعن جميع من قد أسلموا في معلا بألف ألف نفس لا حول ولا قوة إلا بالإله زرعلا ونجني من سر ساكن البلد وسر كل والد وما ولد ولتكفني صرف من وعيني وكل من خسدني بالحين ونجني من سلم كل ظالم وسر كل جائل وعالم وكل سامت وكل ناتخ وكل مارخ وكل تارخ وكل أرسل وكل فاضل وكل خائر وكل سائل وكل طائر وكل ماسي وكل خامل وكل فاسي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من سر جن مع شيطان مريد وسر ذي الخرب وسر الناي والحر والبر وسر الماء وسر ذي الخرب وسر الناي والحر والبر وسر الماء وسودني وأيدني أبد وطير القلب والصحي الجسد وهب لي الخيام في الليالي وصوم في النار بالإكمال وهب لي الخيام في الليالي وصوم في النار بالإكمال وخليني من الرذائل وكن مجمل يا بالفضائل وزك لبي وافتح ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليا حذاقة ونورا وفي السرات يسر المرورا وليا حذاقة ونورا وفي السرات يسر المرورا وأب لي ذكر بشكر كل عين وعدني من جملة المقربين ولا تضل يا مالكي دليلي وهذبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أسير راسخا خدما وكن معيني على الشيطان ونفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معاذا وفي مالي لا تضل ملاذا وصفيني خالبا وخلبا ولي ترخية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي الخبر وفي الحشر غدا ولا تضلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراديا وجازبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومطيفا بكل ما ينفعني وبالتفا وبسلكا مسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاسي وبسلكا ربي تاريخ الأولياء النجباء المولسين الأسياء وأولني سعادة للسؤراء سخاوة من بانيا أو دررا ولتصبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آلي وصحبي جميعا ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطاء يا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخبي ثم علي صليا خير الصلاة تخذني إلى ملاقاة الهدى ولتهرني بحب كل مسلم ونجني من سر كل مجرم وأغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في يدي وكن معيني على ما يصلح ولتفني جملة ما يخبه ولترني دقائق الأسرار من علمك النافي والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران.

السلام عليكم بوك يسافوك باي خلسان شن بي دي السامدية تي في اندلن لن الخبار بو نيخ جناو نيكو دون اتوليزي اكسن تلفون موخم اندرويد ولا ايفون اپليكاسيون بي كيب كوكو بغ ام تي سا تلفزيون موخم تلي سمارت ولا تلفزيون بو من تيور تمو يجل كونكسيون دانجي دم تي تلبا تي بار دي ريشيرش با دادي تابي جوجل بو دوغي تي جوجل بي نغا بيند السامدية تي في ماكس تي ساسي دي نغا دادي غيس اپليكاسيون بي دي السامدية تي في تي نوني نغا دادي بس انستالي خار اي 30 سكوند مو دادي نيو نونو ناك لا نكوي تيليشارج mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf.

فتعطيك لكن ظلم إمي جلس النعور فيك البراما من كل ذي جرارة كل ذي دم تلخ بعيدا ينخم براما تخجي الله فل خم من مقام شهر باهياك تميا خم براما تولياك تخوزي صفة ديوان تخطب يا عن يد اليد براما نهني يلا نهني ومن تباوا بتيت كنجار ابو الفم جار براما توهجي موقع وقت بغنان بيبو كدين الوهجي موجو يبراما تجي جلال امي يلا بفك ويجي متنجلي اري خيب يا نان براما تجي جلدك سيطاني جدايم بني معك ميتهو فرده براما تجي جلمان موتن كن كباد بنان بفرع كنو مني كن براما تجي جلبان با تجي لم بخم خم بفر يرلو اخرم براما بعد في الله اكتن جنجي يونن ni sapoga sapi lepam ibaramam musal hove jiari bakan jiari ak di bohala tag ak juli wedal baramam bawase nani suru ber fafa nan de mo amay mo ki ba din kay baramam ni ma ko wa fal tawam ko ndoram mo fakum ni wa na furu yafamo ja barama di kenu ku nyebbo han waade je baade twaabi bal serin ci yem barama mo faade jand tim jep dunia di tali tiri ci al barama malaaka e sire fal gamam fa diwan mo waya khub ni di barama bala alfan كسائر أكباد يديس أمم تموي جاسي برامم تموي وطات يونن فرس كوسو دمبوتن كن تلي فلوس برامم لقلرم كسائر أكباد

شهادته التي انقضت ذل الذي أبى العبادة فلا يزال والماحي محا ما أفلا بركة المختار ليست تنخرم ونوره الساطع ليس ينصرم أبى إلهه تعالى إلا إتمام نوره الذي تحلى للمصطفى.

0: وزحزح الغرر
1: ملكني الملك نعم الملك مخجل من قد أمروا أو سلكوا نفى بخدمة إلهي المعين بقدر ذاته عيوبي واللعين إن امتداح المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا بالرضا فانسلبا لغيرنا نحى اللعين سرمدا وليس ينحونا ولا قاك مدا شق على الشيطان.

طوافه بين السعير ولظى طواف من لما يضر ضلظى ألمه بين الحميم والضريع ألم باك لا يزال بصريح نفاه قبل لسوان الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى ما احتير لي يدب وساقه إلى سوان الرب لغيرنا العدى نحت والحسد وتتوجه لغيري مفسده لغيرنا العدى

0: bari ci kërëm loolu day wone ni meloon ci taalibi Serigne Touba waaye nag la ma wax ne may umul murid yi nag loolu la doon dëggal moo tax mu meloon noonu ci taalibi yi ni nga xamee ne café gii nag ñuy wax nag moom itam dafa jar leeral bàyyi ko xel bu baax a baax ndax café bàyyi li ma ko gën a xam cërub sëriñ bi sëriñ bi la ko suñ borom jox waaye moo ko jox Sohna Ousmane bi nga joxee Sohna Ousmane itam Sohna Ousmane du ci liggéeyal sëriñ bi sëriñ Bassirou Lo maa ngi koy nuyu di ko ziare bu baax moom nett li wax ne cëndu la nee na booba day buñ daan defar café gi nee na genn café gi léeg-léeg juróomi dit nañ ci liggéey ngir soxna si cër bi mu joxoon café gi nee na ki koy bojj defar ko du bokk ak kiy saaf du bokk ak kuy dëbb du bokk ak kuy sukar du bokk ak kuy tàngat nee na bu ñu noppee nee na jëmmi café googee moom nee na boo ca mosee di nga xam ne li nga mos moom bokk na café nga daan mos nee na gis na ba tàyyi itam nit ñu muur ko mu mel ni kuy bëgg a génn àdduna nee na ñu andi ko tërli ko ci néeg bi nee na soxna si xel ab case ñu fexe ba mu jàll la ci dara nee na buy dem mooy doxal boppam noonu la teg na ci bëtam ba tàyyi kon café gi da cee amoon xaas di ci def di ci dindi di ci fal di ci folli di ci yëkkati ay daraja mboolem kilifa yi nga gis fii nii tey koo dem lam la njëkk wax mooy wajurum kafteer ba daana fa ñëw dem ba daarul moxti di dem ba daaru salaam di dem ba dende yi di dem ba gede ah fépp la café soxna si daan dem ak tiranga yi nga xam ne loolu li muy wane rek mooy nam meloon ci liggéeyal sëñ bi waaye di ko liggéeyal ci njabootug sëñ bi ak taalibi sëñ bi waggar njabootug sëñ Touba gi lool ba waxuma la ñoom waaye ñoom ñii nga xam ne ñoom la yaroon ñu njabootug sëñ Touba ku ne xam na ni mu leen defoon nga xam ne ñoom ñii ku ci ne da doon xool sëñ bi ci waxuma la seeni wajur de waaye ñoom ñii mooy njabootug Soxna Fatou Diagne Soxna Mame Fatou mi xam ne rakkam la ko jàppewoon jàppee ko ndoomam jàppee ko waaye da doon xool ci moom Serigne Abibou mi nga xam ne wajur la ci moom loolu la ko jàppewoon njabootug Soxna Fatou Diagne noonu la meloon ci ñoom mbokkam yi noonu Soxna Ousmane Lo mii nga xam ne wajuram moo ko soxna si ñoo bokk ndey noonu la meloon ci moom ak ñeneen ni mu doon a laddante itam loolu itam lu yéeme la ndax ñoom ñii ñoo ëpp néeg daa nañ gis ne ak jaamu yàlla am guddi gi da ngay gis ne day kër yi ba bët set amul fu muy laale ab laal bu jàngut ma ngay julli bu julliwut roy ci moom mu mel ba ci alxuraan nga xam ne nii moom la sëñ bi soxla ki doon wax léegi sëñ bas loo nee na ma ba nga koy nettali ba ko Serigne Touba di sol alxuraan ba nga wax daa am ay jamono yoo xam ne dama gaantu xéewal gi ma soxla si jox ba mu jaaxal ko mu dem di ko wax sëñ bi sëñ bi ne ko maay di joom alxuraan te nuppeeguma ci moom ku bayyi jàng nga musta nangu muy jàng ñaar fukki sibam yooyu am kenn ku ñëw di wax ak moom lu dul ne da ko jàng ba noppi loolu lépp ak farlu la koo xam ne la ñu war a jàng rek jëmmam joojee la kon muy jëmm joo xam ne wax dëgg yàlla ni ko sëñ Maoune waxee jamono joon na ñu delloo siwaat ko gëlloo siwaat Sohna Ousmane mi Sohna Ousmane di wax ne daa am Sohna Ousmane gi am Sohna am Sohna Ousmane mu nekk tuub dëkk Touba waaye Sohna Ousmane mi ngi xam te Serigne Touba yar ko moom ci diine ju leer nañ ñi la nekkoon ci sunna su leer nañ ñi la
1: nekkoon ak taalibi.
0: ba yàlla dogal jabot génne addu ngay sant Serigne Touba ci ne gis ni ki day dara du ko sama di nga dégg sëñ bi loolu bëgg Serigne Touba fanaay bëgg Serigne Touba itam mun ta weesu nga sacrifier sa bopp lépp nga def ko ci
2: ginnaaw biñ santee yàlla di julli ci yonentem bu tedd
0: mën a gën a
2: dañuy waxati rek jërëjëf Cheikh Anane Ahmadou
3: Mbaye Sall
2: di ñaanal suñu Moustapha
3: amna solo
2: mu yàgg fi lool
3: et cetera dañuy xam kon Soxna Soudawal
2: liggéey bi mu naa
3: ko matalee ko ab royu kaay la
2: waaye noonu lañ koy ñaanalee kilifa
3: waaye xam na ne yëpp rek bi nga xam moom la doon
2: di ko ñaanal ñëpp waaye di ñaanal suñu am sa di ko beral ak nuyo mooy mu yàgg fi lool yàgg uuf njabootu xës de yi
3: waxat naa ko
2: waaw bis bi nag moom comme niñu daan defal waye comme ko dum lu nuyo xam nga damay teunko kaddu rek waaw bëgg nañ baax
3: moy fi nga xamanteni
4: waaw muy melni señ modou mbeng yena fété ci café ga laaj bi ñëk rek moy nan ngeen di dundé bëss bi ak manam café ga dal li ngeen seen taxaway ak li leen ci xaar deug deug dal li nga xamantene mom ngeen bëgg apporter ci bëss bi jaaré ko ci commission café
3: waye
4: dafa nan ngeen di dundé bëss
3: bi ñu ko gisé mu ngi ci suñu plateau
2: xamna bamay falamay tabbi fofu rek damay bëgg ñu señ balla fall ku ñëw arlo café ding ko xamé ndax image dial yépp mo doon
3: fekk walnoko ci suñu
2: mom nak dam ngandu lu fa mo tax ñëwul
3: nit ko xamné
2: moy jëwuna liggéey danaka mo ko def lepp dañ fi bay mo koy nuyu baax baax diko ñaanal lolu téé ko bo liggéey mu bañ ko téé bam mëna ñu and ñu liggéey bi waaw bis bi nak mom comme niñ koy faral di waji rek bu ñëwé mouride dañuy jaayante da fasiyene rek mu jakk
3: suñ
2: fekk ci leen
3: wa
2: café nak mo comme niñ ko tabale
3: inshallah
2: benn mouride bis na ci café guddi bu ñëw suwala guddi sampa ba bis bi ba ni mi jéxal ba ni ñaan manam café gi day am de façon permanente waye tamit was dinañ xewé moy am comme buñ añé ba paré dinañ xewé was tamit di ñëw bis bi dal café ak was tamit buñ déyé ba ay timis méw amna ñëne mo daal am lool daal la wa café di ko ci événement bi
5: manam déjà bëgg wuti turu lool rek
1: wajaban li xalfa min khayla kamis lu jaba tourni abdillah man khadena tam ila khumeri ma raja wa man dalam ni ka min ridwani wal tahablim mafaqadni wa dzahdi kablim wa sunni abdillah najil salaba hare da wadhni al madlabam wa sunni abdillah najil tarikhim hare da wadhul bi kharikhim wa sunni abdillah najil khaysim wa rasal jil khuda wal kaysim hare da wadhni wal dhnim assalamati wa tayyibinanim wa sunni abdillah najil khaysim wa lana khadidun sadidil khaysim hare da wa mik allimni wa kun ya badan wa fajna wa sunni abdillah najil salim hare da wa bi bashir akhlim wa sunni abdillah najil salamam hare da wa najini min madlamam wa tad an najil iyasil amrim wa la marum ya karim amrim wa tad an khammi li khawfi nisba wa li haqq man dal nin kutiba wa sunna akali khamr yunma la sarahta wa jil khilma wa tad an khammi li mahmadin numim wa la jini min la khaw ma samim wa tad an khajir min numim wa tad an khammi numim halam وسغدا النامي دخلبان ولدنا حامر وغبل ردبان وسغدا النامي دخلبان ولد قسمان وسغل النقبان وسغدا نين وخ بن قطبان من جده كالدات والفنجان بان وسغدا نين وخ بن قطبان سفرمي حتى وتي قلبان سبتني ما حول ذنبي بكلم وغفلي مال ولا لم يكنم ونجني وخ في الذنوب بكلم هي بهم ومن قيوب بكلم يا ربنا صل صلاه تهبون هي بها فوق المنافق اسكبون منك اليك بسلام تفين في جنابي الأداء وتنفين على حبيبك الخليل أحمد ولا لي وصبي ومن به تدام وتغني الأمام بكونك الليام في كل شيء سلم على الوقنية وسغداءك إلى خنامين وسغ إلي جمة المرامي يا ربنا صلى صلاة تلفين بيا قيوب بسلام يكفي برو كل ما يسوق سلمدام على النبي الخاشمي الأحمد وعليه وصحبه وسقليام بيا قيوب فقال لوليا وليقب أهل قرف نقافين وتهم وزيهم يا كافي وسغدا النام يلي فاقهم والتغني بك وزير فواقه وسغدا النام يلي فروان ولا مجلية بوشخا خروان وسغدا النام يد خطبة وعن سوى جالبات النقبة وسغدا أكا إلى قدامة وتقني قصا ba wal nadama suqida aka ila khatada wal hama julli ya bi kharqi khada watal an khasir ila muhalladi hadin tama wal hama tayyib khaladi watal an khasir ni maqsin nami wal hama kasir ya karim mahnami watal an khasir sulatin abi sahsaqati wal hama kamil alabi watal an khasir sulatin sakan wal hama ya manan suqli yal minan ya rabbana salli salatan tamhum nabi ha mal ya saqququ min kulli ma lam tadkhu li zahira wa batinan khata akulu tahira ma salam qayyuk wa anni ma dun khayyad kull ma la yaghni ala shafi la shir al mushafa sayyidina muhammadin zil fanai wa alihi wa sahbihi wa salli ya barru ya wa habu ya dal fadli rani an karadi yudu judda wa wasilati khadiman habla wa li khabbi ahli qarfi sini salamatan min jumatil futuni wa tada an salimin min makali wa la masallini wa halikam mili wa tada an salimin al mansubin ila humair wa muhanni khubi suida aka ila suibati wa taqini adha jami sulim wa suida aka ila salati wa li saqba bila tasliti wa suida aka ila shimaki wa kafani kulati in khaki wa suida aka ila sani wa kafani qadra azmani wa suida nam yalli saibi wa li qusmala wa hazim janibi wa li min hana salim sughrila wa indaka anni sa'idan murtada wa li min hana sulaim sughrila wa indaka anni sa'idan murtada wa tar an sulaim ibn hamri wa la majulli bir wa ajri wa tar an sulaim ibn kharishi wa la majulli bisr al qaisi wa tar an sulaim ibn qaisi wa la mahabli ya karim waisi wa tar an sani salil zaid wa kammil al niyyati qabla faidi wa sughidan li waladin rabihi sahdi wa qabli rifq fi mabihi wa tar an sani salil aula wa la mashqli min habibin naila wa sughida akali sani al abim wa khasin shalifi wa shur kurabin wa sughidan ibn qubadan al rais sani wa tayyib li khai al nufur wa sughida akali sani al وسلم على كل يا خير الملاذ وسعيداك لسعد ولدي اسكر واسك اربغي يا سمدي وسعيداك لسعد ولدي سهلي واسكر اربغي يا سمدي وتد ان سالي سليل عيسما ولي خف في هدى المكرما وتد ان سالي سليل المالك ولا ما حق رجا يا مالك وتد ان سالي سليل عثمان في كم من المنى يا رحمن وتد ان سالي سليل حولي ولا ما صدق نيتي وقولي وتد ان سعيد بن زيد وجل خلايا ابدا زيد وسيدا اك الى سويلي وسلم لك لك حد من ليلي سيدا لاقيل سليم ولجني ولدي واهلي وتد ان سعيد ثلاثه حد ولا وجه لي ظلم لوغا وتد ان سعيد خيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وسيدا اك لسان تما ولا خيف وتذير مجرما وسيدا علي سويل الولد بيدا اوج ان نور البلد وتد ان سوار من زيد ولا فق يا مقيد قيدين وسيدا اك الى سوادين ابن خديجه العدل بالهدي ولا مخبي جوار المصطفى حيث اكون قادما ما هو فا وسلم قام الكسلات بسلام اني وبالي هدو خادن دام وتر ان سلام من السماء وبسن بالاولياء والعلماء وتر ان سلام من السابدين ولا مخبي درك كل فائدي وسيدا نام يلي سلام ابن سلامه ورد لي سلام وسيدا اك الى سراقه ولد الكعب وتدين يتاقه وسيدا اك الى سراقه ولد عمل في اني الفاقه يا ربنا صل على النبي ليا بيا سره وتن ملقوي اني بها ما سلام تجب لك به كل وعي تجب اني به بلا حالتي على وسيله محمد بمن طلع ولي خب اهل قرف شيني ولا يكون محمد تمكيني وذا فتوق وفي يد البرشا كان خالفنا وكا يرشوا وسيدا اك الى شماسي ونقني من جمجد ادناسي وسيدا اك الى شجاعي وعفني من جمجد اوجاعي وسيدا اك الى خلالي ابن اميه وكم من علي يا ربنا صل وسلم على لتهب جمت ما اخيب في المنتخب من خدمه ورفيه وثوري في كل موده وكل توريم مع سلام قد يقيني الوهم علي بال دل الامم ولي خبر اهل الارض الواوي ولي يكون لك كل راوي وسغدا النام يلي واقدي وقل الي عبد الله الفوائدين وسغدا اك الى وديهم وعندك جل قدمي وديها وسغدا النام يلي ودخاب وبرق يوب كل خالص صدقه وتر ان يزيد نجل القارشين ونقني من جبد الخبائس وتر ان يزيد نجل المنذر وزاخري وباطني فتاخرين وتر ان يزيد من قد انتصب الى رقيس وديني بلا تغب وتر ان يزيد نجل عامر وعندك اني ما اكابري وصلي صلى الله وسلم يا كريم على الذي كوني قديم والارم خير وسيلة للجلالين لخالق الدلال والإلال أشكر من شكر بالإكرام أشكر من شكر بالعبادة وغير من خار له الغبالة أشكر من شكر بالعبادة وغير من خار له الغبالة أجل من ربه أوصل إلى نور الكريم واسع المرت إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير ولا زل جاهي وعليه وصحبه الأتباعي وكمل الهام به جباقي يا غير جازم إليك خطام وفي الذي فاغر جاء جدا صلي وسلم على المشفع ولا لوصبي وبأهلي فعي وشد بكوني غام عبد الله هديم عبد الله يا إلهي وشد بكوني غام عبد الله هديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألم مغتربا وكف أني ظلما لك علي الشكر بيراها وغيرها وأتج البلاها صلي وسلم على الغادي الأمين محمد والآل والسبي الأمين وجل نظامي يا شكور أبدا يا خير محبود بشكر عبلا نجم يجور بالخطايا قوتا للاوين سدر والياقوتا وجل مغنيا أنيم ربي وتربلي سير به يا ربي وجل كالجهاد والسلوكين وربه رجمة الملوكين وجل كالحج وكالجوارين ونجني به من البوارين وجل جنة عن الأوجالين وقت الحياة ولد الآجالين وتفني به على الشيطان عند اقتراب ولد الأوتان وجل خلافي البلاء والأمام دنيا أغرى عن جميع اللمة وجل يا ربي مشاتا لمن أدامنوا وأسلموا كل زمن وجل يا كريم خير الذكر في عبد لي وخير الشكر وجل يا شكور شكرا بايها عندك لي وتكفني بوايها يا الله يا رب الورى يا مهني وجل نظامي أسلوك يغني وجل عندك وعند المصطفى صلي عليه بسلام من سبا مخلصا من جمعة الخيوب وجانبا للفوض بالخيوب يا ربنا صلي صلاة تقيم كل بها بما به أكرم مع سلام قد تقيني الغذاب به وكل ما يسوق والإذاب ألمني عبد الله عبد الله أفضل خلق الله خزب لائم عليه حبيبه محمد وعليه وسابه والخبدي وليقب بحق أصحاب الكنا إذك يا مخاب ما فعل منا وسغداء لأبي الربابا وغلي الخير وليفتح بابا وسغداء لأبي خبيدا كفاني قلنا وكيدام وسغداء لأبي قزيفام وهاريني خير ولا وخيفام وسغداء لأبي خزامام وقبلي الإسخاد والكرامام وسغداء لأبي صليتم وتقلي إفراك التفريدين وسغداء لأبي دجانام وقبلي الإخلاص والأمانة وسغداء لأبي داودا وسغلي المدلوب والموضودا وسغداء لأبي سنانين ولي يسر طرق الجنانين وسغداء لأبي حقيلي وتقلي دلالك التنيرين وسغداء لأبي أيوبي وتلمعني جوا جل خيوبين وسغداء لأبي شراكين وزلني الخدمة ودي إدراكين وسغداء لأبي زياهين وسيرني الهام كالمسباقين ولي أبي تلغر صوري لآم وغبلي التجيدة والإداء ولي أبي نملا شوري لآم وداقني النفاق والإشراك ولي أبي سلمان أكتبير لا وكفعاني أبدا سوين غدا ولي أبي مطرون نفتي يا جليل دوتي للمبيت والمقل ولي أبي سلمان غابدا يدوم ولي يسر يا كريم وما أرم وسغداء لأبي مقصي ولا أدي أودي وقيم أني وقبل يتدادم الذين به أكون مثل كل جذبه ولي أبي خالد غابر لك ولي وجه سلمان القداك ولي أبي خابر شغل لك يا غير رب وفني قداك ولي أبي شغل صغير دان بلا أدي الوعالي كوفا موسى ولي أبي كبتر شغل لك ولي أشكر كل من غالك وسغلي الخيرات كل ليل وجل مناجاتك فيها أغلام ولي دوام الوقت تغلي الأغلى ولي أبي ما سنت سرمدان حيدا منك وانتم من الله وجل نهاريك يوم الهيدين في أبد وتنخني مفهودين ولي أبي خارج شوري لك في أبسر كل من والاك جني بكوني بغتا للمصفى ولا لي وسبي وقبل الاستفاء ولي أبي بردان سوري للبلا لغاية وسوق إلا يا أملا سغلي المارج يوتوي منك يا كريم دنيا أخرى فايغا لما أرم ولي أبي لغوري سوري للكسر وزر مرة وجي إلي ما يسر وجي إلي كل ما اتغيتم في أبد وكف ما أبيتم ألي لوام الوقت للقصابة يا مما هو تموت والقجابة ولي أبي خيس من سوق يا ربي هل دم وجدها بالكسب من يتغام الوقت كل وفرين لي كل ما ألي كافرين أني بفضلك وسيد الكل لك ولي المختار يا نرفل ولي يخب كوني حبيبا حزبك كونهم أغيبة لوجهك والطر يا كريم الأبير يسر ولي يخب بجحسة من البشر وسل سرمدا وسل يا جليل على رسولك الحبيب الخليل سيدنا قروتنا طبيبنا عزتنا وجاهنا حبيبنا من استفيت وفبع كل من مدى ومن جت ومن في ذات من محمد والآل والصحاب الكرام وسلم السقني به فوق المرام يا من جهلت كونه لي زغرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى سلسة ليبيا تكوينهم في أبد المشروع يا مكوينهم مع سلام لتكون سلمدا في على خير البلايا أحمدا وعليه وسابي والتقبلي في جميع ما يفي من قبلي وليسوا يسوءنا الدنيا وتر الأخرى أن الرسول يا لك شكور يا بلا كفلاني يا من خماني لك الخسراني لك شكور يا أنا البنائي يا من خماني لك الغنائي لك شكور يا أنا الخلاني يا ماقي الإملاق والدلالين لك شكور يا على من سجدوا يا من لخير ساق من لا يجدوا لك شكور يا على من ركعوا يا من لخير ساق من لا يركعوا لك شكور يا على الأوتاني يا من خماني يا غني الشيطاني لك شكور يا على الممضي يا من جهدوا ممر البري لك شكور يا على الخيوري السر والعلن والديوني لك شكور يا على الكتاب يا منزل الوخبل كتابا لك شكور يا على الخروفي الجانبات البري والمغروفي لك شكور يا على التاليفي يا مهدي الأسار والمغلوفي لك شكور يا على التخريبي يا ماقي القروان والتغريبي لك شكور يا ربي من مخلمي لقرم زرق يدي قرم قرمي شكرتك اللهم بالمدادي يا واقب النصر والودادي شكرتك اللهم بالكلامي يا مطفا بأفضل الكلامي شكرتك اللهم بالصلاتي يا ماقي المساقة القلاتي شكرتك اللهم بالصيامي يا من خماني الغني الإيامي شكرتك اللهم بالقيامي يا ساقد اليوم بالصيامي شكرتك اللهم بتهالكي يا مخفى بموجب المعركي شكرتك اللهم بالسكوني يا مزلا لجانب تسكيني لك الشكور يا على الايام يا ذا المخلفات والقيام لك الشكور يا على كل سنان يا من تعالى المنامر والسنان لك الشكور يا بلا انتهاء يا من لو سير ذو انتهاء يا ربنا صل صلاه ادمر على الذي كل يديه من
5: bila khulul wa khayr al-majlis
6: ya
5: mu ci

معنني أقبأ من كل لئيم سبحانه ربا كريما وحكيم ثم سلامني بالانتهائم على الكريم صاحب الخيائم محمد ذو الخلق العظيم والآل

0: magal gën nañ ko daan ni ko
1: soxlo ci def ne wal ali wasabi wal mustanqifin bi aska salasin bi
0: federation bu touba bi ak federation dakar ak bu kaw wax ba sax
1: bi salatan astaqim bi man khassahu bit tadalli bil mulaqat wal ali wasabi سنته مع سلام بلا انهاء قايات ذاك الكبير الذي قد
0: استجد من
1: الشرطان وعهاد ومن مقايد عادي ومن
0: سماني
1: وحيهم كل أوقات ومن تخير أهوالي لخير هدى ومن جميع
0: الرسايا محمد
1: ذكره أنسي ومفراتي ونور قلبي وعداي وراحاتي وهو
0: الرجل
1: دارين يخبرني عند اعتذاري وقبري والقيامات وهو الشفيع الذي
0: يهنتو لي فنيك تي موم لي امي

0: ثيابه وهو الشقي الذي الرثاق يرثوني
1: دي گرم نيب نوكا وخ ريك داما نكو خي ساي موم
0: من خطيات وهو النجي الذي الوالي يعلمني جايه منه
1: اصوات يا كان ميت في جار شت بي دارو دا گيس مو گرو گرو
0: رب الذي لا شك يصرفني عن الحوائق قرا والرطيلات وهو المراقب الذي لا شك
1: تي ونوكو سونا سي نياار موي ديم بريم
0: دورو گيس مو گرو گرو قاطر النيابات وهو الجواد الذي
2: جلت جوايسه عندي وغاز
0: من سلتسمت له في كل ما سمات بين امتضاء بأبيات قريبات في كل ما سمات ما دام عقلي معي بين الخطيات
2: بكرة فاتحة بين يوم

0: صلاة
1: بالغفران عدم من بعد الحبات من انحار وجنات نجى به الله نوحا في سبيل
0: الله.

0: سلامي وهذا قرق عاداتي مثل الشقاق سلم مر لطلعتي
1: صعنا سلينا دل للنوم
0: ودي سقط حن من شوق ومن عطف حنين سكلا سجا فقد أموالي سير سري مسرعة وسيب كلمه يوما بأصواته

0: يا العدل
1: إلى أقصى النهاية ولن بيأكل المرسلين
0: يا العدل يا
1: مراد أبو حبادات ولن بيأكل المرسلين ما تعلموا
0: فباخرك ويكون

0: لب ما انا ما
1: وقسعوا بالذي لم يحس قط به وليس يوصى به ماد ولا
0: ما بعد اكشن به
1: يعلم ما قد كان بالشرع ثانف او اثبات تلك
0: القوارض
1: إذ لم يزل قله ياتي بآيات حتى أتى بكتاب أهل الفصاد أكرم به من كتاب قد شفع علالا حتى انقذ
0: الثعبة
1: وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي
0: نار الله
1: والهدى وصراط مستقيم لنا فكل من عافوا لاقى الشقاوات وهو الشفاء من جيز بالحقل من قين وعافات ومن يرم وسلة حبل الرسالات فهو السبيل الذي ما فيه من عواج لمن يسير أمر ونحي ووعد والوعيد مع حد اسقط في
0: إرسال دفق أجمل بمفيش
1: قصد وادي خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات
0: دفق أجمل بمفيش كلن قدان
1: هدار متسيما فذلك من أهل الولايات فإنه الحرة
0: دي كتوك جناري بنكو دفاري
1: يا المولى بجنات ومن يلاثم في دنيا وجاد له ومن يلاثم يا بطار نسخته مع التدبر يخر بالصنيات ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه سطه كسر الرسيلات قد
0: سبه
1: إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإسراء للخليقات كذاك ضعف يقين وهو ذات سوى وسقوها
0: بالتفين
1: نعم الذي جانا من في الجلال به وخادنا من غرور للفضيلات
0: وولنا عندك
1: دخل دوم دي في كل قدم هنا او في قضيات منج مجير سفيء الناس
0: ألا
1: يكف البلايا والمصيبات فلا أفوض أمري هونا وقدا لخيره
0: كلفه يوحنا عنكم
1: يا أكرم الخلق إني غادم لك ما أيا بمدح الوزن بالقصيدات إني خادم لك ما أحيا بمدح وسب بالقصيدات ولم أرد شعرة
0: كل اللي بتخوى عملا أكو يا كلام

0: ونحن نحن نحن
1: السابق يرسلا إن بالسلام بها أحمي المسيات سبحان ربك رب العزة عما يصفون والمرسلين والحمد لله رب العالمين
2: الحمد لله الكريم ذي
0: المنن دوما دوما دوما بن درجه بودو طالب رك دون طالب رك
3: على استغفاري بفروج وسنن
4: هذا وإن اليوم يا وهاب
0: وباخر من نانا يا جوني كون نك نيو نيان ليپ لو نيو ام تي كير سيغ توبا كي ولا نيو ام باكو شيخ مكلاغي ني بوكو كو
4: داعي وان شكرك لا ايم منذ جذبتني
0: امو مو جوب رومي ندخ كير سيغ توبا موم باخ ريك ام سولو
4: فقمت مجذوبا اليك بالله بك عليك
0: رب ليپ ني ني ني اوتو يون واري تبارك الله سيرين توبا نانكوي نيان دا
4: ثم اليك لا اله سواك قد سرت لما لم اجن
0: باخ نيان نيان سيرين مكلا مامي تام خواي بي
4: وقد جئت الى اقرفاء السنن من بعد ما كان خلافها
0: الله يا
5: الله نعم كيفن دفاي بي واي دي سانت سوا
4: بالله والاقراء أزهد في التاليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم
0: لا تبارك يا لجي روغا
4: فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسول
5: xamni yene ligey ko rek mu agale ko tole ci barkab serigne touba bay djibi mu lay jekk na
4: ya bar ya ghafur ya halim
5: ñaanal bu baakha baax soxna bay li nga xamni mo to jotaay soxna aisha bi khadim
4: rasul inni kasulun naimun aqulu ya maliki ya khaliq
5: momen bu addu ci jotaay bi soxna maryam bismillah
6: assalamu alaykum wa rahmatullah
4: يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة
5: الآفات بكره فين جوخ سخنا مريم سار
4: فنجني واولني مرامي منك اروم اليوم
7: انا في كورغي لا نيو نك تابي في بلاطو اسمديا واي نك دا نين توب
4: سنته البيضاء يا من اصطفى يا غافل الظلم
7: عبد الصمد mom soñ soñe bo di am bekté ak contentement
4: yaakaar na ci ko ihwani jami' sa'adat ad-darain
7: ci caractère ak fulle bu mu amone ci yoonu mouride waye bi xel yi delu ci waté ci señ abdou samad kenn yo
4: habi ya khayr al-ism fi al-maqasim
7: señ abdou samad mustafa salihu bayiko xol yep señ ngeen
4: بحرمه المحبوب ابراهيم وليسق خير حلاله
7: ني ديم تي خليفه جنرال كاولخ بي نياسين بي ني ديمي نيو
4: وارحم بي الخلق بحق الطاهر
7: سيرين توبا بركي ديم تي سيمين بي ني ген دا ما اندك بند سيت سيرين توبا سيت سيت
4: وقي اذايا اقربا واجنبا
7: bim ko ko joxe sepp señ abdoulaye bobu daldi nuyo jamante ba nopi dal ne ko man tay dama fe ñewoon rek khalifa bi ne ko ki sepp señ abdoulaye la khalifa bi da daldi genné xaliss bu takku daldi ko koy jox xamal ko ne ko li moy wartefu ko xamne da ngay mbubone da nga bayyi ko Touba muy fulla jo xamne waye luñu am indi wuñu biñu paré mu di ci waxtaan ak Seigne Abdou Samad mbett mi ci Seigne Abdou Samad am
8: ya rabbana ya rabbana ya rabbana
7: ya rabbana ya rabbana ya rabbana so sama xam xam sori wu ci waye mën na xey suba 8h ba 24h ñago ginaaw lol nak señ soxna asu gawan mi ñuy waxtane tay ni soxna mam fat ku jëmi nga xamne mom la yalla dogal ma jaxaso ak mom muy nit ku yar ko xamne ñaari bak danaka jikko yi ñ lay mengalel ci soxna asu gawan yépp dang koy gis ci mom
8: waqfir dhunubi wa taqabbal 'amali 24h 24
7: lenen lim koy bolel rek moy liggey ci yoonu mouride jaarale ko ci yoonu

هدته التي انقضت ذل الذي أبى العبادة فلا يزال والماحي محا ما أفلا بركة المختار ليست تنخرم ونوره الساطع ليس ينصرم أبى إلهه تعالى إلا إتمام نوره الذي تحلى للمصطفى وجه

الحظ بحزبه ولهم الدلاظ طوافه بين السعير ولظى طواف من لما يضر ضلظى ألمه بين الحميم والضريع ألم باك لا يزال بصريح نفاه قبل لسوان الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى ما احتير لي يدب وساقه إلى سوانا الرب لغيرنا العدا نحت والحسد وتتوجه لغيري مفسده لغيرنا العدا

لك السماء يبدو يا رافع السماء من غير أمات. صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا.

وصابي في الحال والمال ولا يا ربي في الاثنين فوح المنى والحج من نمين بغير آفة وغير كدر كدرات القدر يا ربنا صل الصلاه

يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليس ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم من ففضلا

بلا نهاية بقدر ذاتهم. يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم المؤمنين الصافية، ما صلى من صارف المفاسدة لغيرنا وثقوة وفاسدة، على الذي بصره مداديم وقلمي

يا من جعلته أمين الأمم. يا ربنا صل صلاة تذيب من حسدوا درما فتذبوا إلى سواي سرمدا ما سلام لغير ما يذب من بهم ظلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي المناهيم وظهره لغير ما الكفار كما يصرفهم

Ali, وصابي علي. وقبل يا ربي يوم السبت وكل يوم يا فن النبت وجو صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه وتبلى بها بصارات الأحد وهم الأيام من يوم الأحد يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك السندى أزكى صلاة بسلام تجود بالاستقامة وتقليل الهجود في الأهل والأصحاب والأتباع وزادني علما ما اتباعي يا سيدي يا متبا يا ذا الهمام صلى عليك من تعالى وانا أزكى صلاة بسلام لا عادت لها تسوق لي دائما مدات في الآل والصحب وكف ما حذرت يا سيدي يا منتقى يا هدى أزكى صلاة لتصوح كلنا له استعيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الأهالي وسابق الدرر والليالي يا سيدي يا مختفى يا من سرى صلى عليك من داك لسرى أزكى صلاة لتجول بالظفر بأن أجاورك من غير ظفر أزكى صلاة من وجل بالسلام أزكى صلاة لتجول بالظفر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الأهالي وصاب من غدا لهم يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق الإله العالمين ذلنا صلى وسلم عليك أبدا بالآل والصحب ومن تعبدا أزكى صلاة من وجل بسلام تطيب للطوبى يا مدار سلام صلى وسلم عليك بجميع أهلك والأصحاب ربك السميع أزكى صلاة لتجود بهداك مع سلام ليسقر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع القيار العبادين كما لغير أذان وبدين بغير رد إلى الجنان وبك صفى أبدا جنان يا خير مرسل لخير أمة

مسلمًا عليك بالإكرام في الأهل والصحب بالانصرام وبك جملة الذنوب غفرا كفرا يا مصطفى يا منتخى يا متابع صلى عليك من هداك واتبع مسلما عليك في الآل الكرام وسبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والسقاء كف وما يحرم الارتقام وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي

عن كل سوء أبدا يا جنتي. صلى عليك منيم قد أنعم بك علينا ودام النعم، وكلما افتقت إليه قادا لك بلا مسقة فانقادا. مسلما عليك يا مختار ولي ساخ كل ما اختار، دنيا واخرى بك ذا سلاما من الحساب ومن الكلام، وطيب الزمان لي كما احب وكفاني سرمدا ما لا احب، وبك لي كان وساقا للاراب حتى اسير بسرعه.

جمحا وراب لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النظم صفا لي وللأمة حيث كسفا وكفاني جملة الرذا به وساق لي به المذايا فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة دعاء دار جدير خاتمت بشكر والثناء إذ بك أني قد نفعنا يا من سؤال غيره عند الضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات السلام بالآل والصحب المضاف الظلام وكن لي الدار وكن معي وكن لي سائقا فوق مراني بكل وجعل بجاهي حياتي صافيا لك بي مع الوجود الضافيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله من الله ونجد خير تامين بعد تغفر الله بهم استغفر الله العظيم واتوب اليه من زواهر ومن قيوب استغفر الله العظيم واتوب اليه من زواهر ومن قيوب سالته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي تبت له من جملة الشغائر مع الكبائر ومن دمائر خافر ليغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وشدني علما وعملا وأدبا وفهما ربي لسف العلوم النافع وجل حياتي من شقاء مانع يكشف لي الأسرار والغوامدا يا خير من كشف سرا غامدا لجمع جميع ما تفرق لدا خطي من الخير وشف الخلدا لي خذ لا تفكر الأعظم يا ربي بكن والدا

وجه للباقي الكريم الأكرم فلن أزال أبدا مكرما ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بالله في الدار يوسف أرمدا وقد آثني به بأحمدا الله جل أحد والله الصمد الذي هو الإله لم يك والدا وليس ولدا وكان لي بما أتاب الخلدا له خطابي راديا عنه وعن من خدمتي قد لا تمعد عيش عن هب لرسول الله كل مشها يا به إليك سيري انتهى من اللحين

وبالشياطين ذهبها بشر لقيت أعداء لوني ترى فأبرمت أوراقي شرا شقاء من لم يهرني خد كتبا في لوهك الذي يفيد الكتبا ينقاذ للنيران من لم يهرني مخلدا فيهن ذات لون طواف من لم يهرني بين الضريم وبين سقوم يكبكب الشريم أنين كل من قلاني سرمدا أنين شاه قد يذيب

وصنع أثر مدام لخير بالنقوش ومدام شد شكور وصنع أثر مدام لخير بالنقوش ومدام يسر خير العالمين قلمين

لكن شان به كتابا نبينا أحمد قاد للسنن مع الفرائد بواهب المنن أحمد رب العالمين سرمدا على رئيس العالمين أحمدا واجهني جلال ربي وجمال سيدنا محمد عين الكمال شاق سقاء لسواي الشمد وشاق لخي نحوي أحمد يقول التبشير والسعادة ربي بأحمد وخرق العادة لأحمد المختار قطهما لوجه من عاث البقاء والخدمة تسليم من ليس له كفؤا أحد

رؤوس الرسل عليهم أذكار ثلاث المرسلين هدي وثنا قائدا للجنة فهو رئيس مقيم السنة من ثنى أن ما أتى به نسق.

كبوك لك ومن سوى كبوك دواما مطلقا دها إلى الله ثواب فندعا له سوف وسب البدعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بعدما هداه وجوه صعضرر ليتوجه وزحزح الغرر ملكني الملك نعم الملك مخجل من قد أمروا أو سلكوا نفى بخدمة إلهي المعين بقدر ذاته عيوبي واللعين إن امتداح المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا بالرضا فانسلبا لغيرنا نحى اللعين سرمدا وليس ينحونا ولا قاك مدا شق على الشيطان.

بحزبه ولهم الدلاض طوافه بين السعير ولظى طواف من لما يضر ضلظى ألمه بين الحميم والضريع ألم باك لا يزال بصريح نفاه قبل لسوان الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى ما اختير لي يدب وساقه إلى سوان الرب لغيرنا العدى نحت والحسد وتتوجه لغيري مفسده لغيرنا العدى

يقي قلامي الخطأ والسهوى، باق كفاني العدا واللهوى، مع الذي له البرايا والزمن، ضر النحاني قبل قاد للأمن، مع الذي له البرايا والزمن، ضر النحاني قبل قاد للأمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

الأعداد كانوا يعدون ترك الورد مع سباع من الحلال من أسباب المصيبات كانوا إذا الليل أرغز.

تجفو المداجع في ليل جنوبهم ناسين سلمى وليلى بالبشارات فحبت ماما ليلى انا الى المولى بدات ينسون ليلى وسودا في قيامهم مستانسين بأذكار وآيات حديثهم ذكر مغن نافع صمد لا ذكر هند ولبنى في المقالات قوم بأسلحة أعداءهم قهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات سمت وجوه طويل بعده سهر وعصلة عن سيوق بالإسارات قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع الغرورات طريقهم